يعمل عنده المؤسسة والصحة والصحة والتي بلاد حفظها الله يشمل في معرفة